0: مرحبا، كيف حالكم؟ زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جزر الكوريل في منتصف الأسبوع الماضي، وكان ذلك كافياً لإثارة توتر كبير في اليابان. اليوم في برنامجي على الخريطة من قناة تيليسور، سنحلل من المستفيد حقاً من إحياء هذا النزاع الجيوسياسي وما هو الهدف من ذلك. استعدوا لنبدأ. نقترح عليكم لهذا السبب عرض خريطتنا واستعراض بعض البيانات المهمة لفهم هذا الموضوع. ما هي قصة جزر الكوريل الجنوبية هذه؟ أين تقع؟ وما الذي يسببه هذا النزاع الجيوسياسي؟ سنتجه الآن لعرض خريطة العالم الخاصة بنا. ها هي أمامكم على الشاشة لنتمكن من تحديدها. ها نحن نراها. شكراً. باللون الأزرق روسيا. جزر الكوريل الجنوبية هي شيكوتان، إيتوروب، كوناشير وهابوماي. يبلغ طولها الإجمالي حوالي 1000 كيلومتر ومساحتها 10.5000 كيلومتر مربع. تشكل سلسلة بركانية كما ترونها على خريطتنا، تتكون من 56 جزيرة تمتد بين شبه جزيرة كامشاتكا الروسية وجزيرة هوكايدو اليابانية، محددة أيضا على خريطتنا ترونها هناك باللون الأحمر. تدير موسكو العاصمة الروسية هذا الأرخبيل كجزء من مقاطعة سخالين، حيث يعيش حوالي 20,000 شخص. تحتفظ البلاد بالسيطرة على جزر الكوريل منذ عام 1945. على الرغم من مطالبة اليابان بالجزر الجنوبية التي تسميها طوكيو الأراضي الشمالية، تتمتع جزر الكوريل بأهمية عسكرية واستراتيجية واقتصادية كبيرة. يجب أن نتحدث عن موقعها، فهو يسمح بمراقبة المخرج من بحر أوخوتسك، وهو موقع حيوي لروسيا يجب القول نحو المحيط الهادئ. يعتمد الاقتصاد المحلي بشكل شبه حصري على صيد الأسماك وصناعة الأسماك. تختزن باطن أرض جزر الكوريل معادن غير حديدية وزئبق وغاز طبيعي ونفط. يوجد في إيتوروب أكبر مستودع في العالم للرينيوم، وهو معدن نادر يستخدم في تصنيع الأجهزة الإلكترونية. ها هو أمامكم، لقد حددنا الرينيوم هناك. يجب القول إن هذا يجذب أيضا اهتماما كبيرا من شركات ومستثمرين أجانب، والوصول إلى هذا الأرخبيل يتطلب تصريحا خاصا صادر عن الحكومة الروسية. يجب على الزوار تقديم تأشيرة والالتزام بقواعد الحدود المعمول بها. ولكن ما الذي أدى إلى هذا المطالبة الجديدة من قبل اليابان؟ سنقوم بتحليل ذلك اليوم مع ضيوفنا. دعونا نستقبل ضيوفنا. يرافقنا من الأرجنتين كريستيان لاميسا المحلل الجيوسياسي. يسعدنا وجودك معنا كريستيان، أهلا بك.
1: يسرني ذلك باولا أن أكون معك مجددا.
0: شكرا لتلبيتك دعوتنا. كما ينضم إلينا من الأرجنتين في التحليل هيرناندو كيليمينز المتخصص في الشؤون الروسية. هيرناندو، يسعدني جدا وجودك معنا مرة أخرى في البرنامج، أهلا بك.
1: مرحبا باولا، صباح الخير، شكرا لكما. لنبدأ التحليل. كريستيان، كانت الزيارة الأخيرة للرئيس فلاديمير بوتين إلى جزر الكوريل كافية لإثارة أو إحياء هذا الموضوع الذي ليس جديدا في الواقع، ولكن كان قد تم التوصل فيه إلى نوع من التقارب إذا جاز التعبير، أو حوار دون المساس بالسيادة على هذه الجزر التي تقع بالأساس تحت إدارة حكومة الاتحاد الروسي. لكن من المستفيد حقا من إحياء هذا الصراع الجيوسياسي؟ حسنا، أولا اسمحي لي أن أرسل تحية حارة إلى هيرناندو. وفي هذا السياق أعتقد أن هناك لعبة مزدوجة تتعلق في رأيي باستراتيجية تتبعها حكومة رئيسة الوزراء اليابانية للتغطية على قضايا أخرى. يجب أن ندرك أن اليابان تمر حاليا بوضع معقد للغاية، حيث يتجاوز دينها العام 225% من الناتج المحلي الإجمالي. إنه وضع صعب للغاية مع عودة ظهور النزعة القومية، ونحن نعلم إلى أين قادت القومية اليابانية والفظائع التي ارتكبتها خلال الحرب العالمية الثانية. لذا أعتقد أن الأمر يتعلق بشيء موجه أكثر للسوق الداخلي من جانب رئيسة الوزراء هذه، وأيضا لتوجيه إشارة وإثبات مدى استعدادهم كأتباع مخلصين منذ عام 1945 لمسايرة الغرب الجماعي في رهاب روسيا هذا، وطرح هذا الأمر الذي يجب القول إنه مطالبة أحادية الجانب من جانب اليابان، حيث لا يوجد نزاع إقليمي لأن الأراضي المذكورة هذه الجزر هي جزء من سيادة الاتحاد السوفيتي منذ عام 1945 ومن سيادة الاتحاد الروسي كوارث شرعي له بشكل قانوني. وهذا الأمر شرعي بموجب قرارات الأمم المتحدة، لأنها كانت أراضي تمت السيطرة عليها خلال الحرب العالمية الثانية فيما عرف بعملية عاصفة أغسطس عام 1945، وتحديداً في شهر أغسطس.
0: بعيداً عن اللجوء للذاكرة التاريخية التي تعد مهمة جداً لفهم تأثير وتحليل الاهتمام الذي ينصب اليوم تحديداً على هذه القضية، دعونا نتعمق أكثر. هرناندو كليمانس، انضمت اليابان بالفعل في عام 2022 إلى ما يسمى خطأً بالعقوبات، وهي تلك الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تطبقها الولايات المتحدة وأوروبا لمحاولة عزل روسيا بسبب تنفيذ عملياتها العسكرية الخاصة. لقد قوض هذا الحوار والتقارب والعلاقة التي حاولت فيدرالية روسيا دائماً الحفاظ عليها مع اليابان، رغم هذا الوضع الذي شرحه لنا كريستيان. ما الذي يحدث؟
1: لنرى، هناك عدة أمور. قبل كل شيء، شكراً لك كريستيان وأرد التحية بمثلها. إيه، لننظر. في المقام الأول، موقف اليابان، كما ذكر كريستيان جيداً، هو وضع معقد. إيه، والآن يجدر بنا أن نتذكر أن اليابان تعتمد بنسبة هائلة على الطاقة التي يتم توفيرها لها عبر مضيق هرمز. هذا في المقام الأول. في المقام الثاني، يجدر بالذكر أيضاً أنه قبل العملية العسكرية الخاصة، كانت لليابان مع روسيا، مع فيدرالية روسيا، علاقة. متحسنة للغاية، إيه، بفضل إدارة رئيس الوزراء الراحل آبي، إيه، والتي كانت إدارة تهدف أساساً إلى تحسين العلاقات الاقتصادية بشكل كبير. إيه، لدرجة أن كبرى الشركات اليابانية كانت تشارك في التنقيب عن النفط في جزيرة سخالين، مشروع سخالين 2 الشهير، الذي انسحبت منه لاحقاً بشكل سخيف كما فعلت الشركات الأوروبية. فعلت اليابان الشيء نفسه دون أدنى ضرورة، انسحبت من مشروع سخالين 2 وبقيت بلا نفط. النفط الوحيد الذي لديها هو الذي يوفره لها أو كان يوفره لها مضيق هرمز. لذلك، إيه، المطالبة الحالية، إيه المبالغ فيها للغاية، إيه، بشأن جزر الكوريل لها أيضاً خلفية تتمثل في الحاجة إلى استعادة مصدر طاقة بطريقة ما لا يعتمد كثيراً على هذه الطوارئ الدولية. والآن تعد جزر الكوريل هذه جزءاً من الاتفاقية العامة التي أبرمت بعد هزيمة اليابان الإمبراطورية، وهي موثقة تماماً لنقل من قبل الأمم المتحدة. بمعنى، ليس الأمر أن روسيا غزت هذه الأراضي، وليس أن روسيا استولت على هذه الأراضي، إيه، بشكل غير قانوني، كما هو الحال مثلاً مع جزر المالويني مع إنجلترا، بل كان ذلك نتاجاً نصري، إيه، على اليابان الإمبراطورية، وفي هذه الحالة، إيه، كانت المشاركة السوفيتية في ذلك الوقت في تلك الحرب جوهرية. إن هزيمة جيش كوانتونغ، الذي كان الجيش الياباني في الأراضي الصينية بمليوني جندي، كانت الشرارة المحفز الحقيقي لهزيمة اليابان. إذن، كانت جزر الكوريل جزءاً من الاتفاقية العامة اللاحقة لاستسلام اليابان، وهي مهمة لأنه بالإضافة إلى امتلاكها لنقل مفتاح الخروج الروسي نحو المحيط الهادئ وبوابة بحر أخوتسك على سبيل المثال، وبطبيعة الحال القواعد الروسية في المحيط الهادئ. بالإضافة إلى ذلك، تكتسي جزر الكوريل أهمية محورية في تطوير العديد من الرواسب المعدنية الآن أكثر من أي وقت مضى، والتي تأتي من سخالين، أي من الجزر الواقعة نحو الشمال، فهي تمتد من إسخاليني وتستمر في جزر الكوريلي. وعلاوة على ذلك، وكأن هذا لم يكن كافياً، فإن امتلاك جزر الكوريلي يسمح بنوع من المواجهة فيما يتعلق بالقوة البحرية الروسية. لا ننسى أن أسطول المحيط الهادئ الروسي هو أحد أقوى الأساطيل في العالم. وقبل وقت قصير جداً، شارك الرئيس فلاديمير بوتين في مناورات خاصة مع أسطول المحيط الهادئ، حيث تم التدرب على السيطرة على الممرات البحرية الرئيسية في بحر أوخوتسك وبحري اليابان والصين، وهي الممرات التي تتركز فيها حالياً ما يقرب من 100% من حركة الشحن البحري لليابان وكوريا الجنوبية. لذا، فإن رد فعل رئيسة الوزراء سنايتا كايتشي، وهي سيدة تشبه مارجريت ثاتشر كثيراً، على الزيارة الطبيعية تماماً للرئيس بوتين لإحدى الأراضي الروسية، وتحديداً إحدى جزر الكوريلي، لم يكن عفوياً، ولم يكن مجرد دافع ناتج عن الغضب أو رفض وجود الرئيس الروسي في تلك الجزر.

وخاصة في السياسة الداخلية اليابانية المعقدة للغاية كما ذكر كريستيان، وهو شعار يمكن اعتباره عودة لسياسة قومية كان يفترض أنها انتهت تماماً. لا ننسى أنه في هذه اللحظة تجري مناقشات في اليابان، أولاً حول إعادة تشكيل القوات المسلحة اليابانية التي حلت بموجب قرار الأمم المتحدة لعام 1945، وثانياً حول التخلي عن السياسة اليابانية المناهضة للأسلحة النووية التي كانت تنص منذ هيروشيما وناجازاكي على أن اليابان لن تمتلك أبداً أسلحة ذرية. هاتان النقطتان مطروحتان الآن للنقاش في اليابان. إذن الأمر في المقام الأول لا علاقة له بزيارة بوتين الطبيعية والرسمية لإحدى الجزر، وثانيا لا علاقة له بالتضامن مع الكتلة الأوروأطلسية في ظل الصراع في أوكرانيا. إنها بلا شك مواقف اتخذت بناء على احتياجات داخلية سياسية واقتصادية على حد سواء. ولهذا فإن بيان وزارة الخارجية الروسية بشأن هذا الموقف الياباني حاسم وقاس. لا يوجد شيء على الإطلاق للنقاش، ولا شيء على الإطلاق لطرحه على الطاولة. لنتفق، هذا يحدث الآن، اليوم للتو حدث هذا، أن الولايات المتحدة لم تبقى بمنأى عن ذلك. السفير الأمريكي في اليابان تضامن للتو مع موقف رئيسة الوزراء تاكيتشي، أي أن الأمر يكتمل من جميع الجوانب. نعم، كل السيناريوهات التي نقدمها أيضاً لنتمكن من التعمق في التحليل، كل هذه الأوضاع يجب أن يكون لها سبب ودافع واستراتيجية. سنتعمق في هذا الأمر. بعد العودة من الفاصل، أطلب من كريستيان وناندو كليمنس البقاء معنا على الخط، لنكن دقيقين وموجزين في تحليلنا، نظراً لأننا لا نملك الكثير من الوقت لعرضه على الخريطة اليوم. لنأخذ استراحة. أقترح على كليكما، كما على مشاهدينا، مراجعة ومشاركة مقياسنا أولاً. هذه المرة عبر خريطة تيليسور، ما كان ضيوفنا يشيرون إليه أيضاً، خاصة وأن ناندو كليمنس تحدث عن الموقف الروسي في هذا الفيديو الذي يتداوله مختلف وسائل الإعلام الروسية. هذا فيديو مهم جداً من قناة RT، ولتوضيح الشعار هناك، رفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشكل قاطع انتقادات اليابان بعد زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لجزر الكوريل. وصف الدبلوماسي تصريحات الحكومة اليابانية بشأن زيارة الرئيس لجزيرة أوتوروب الروسية بأنها غير مقبولة تماماً. دعونا نأخذ استراحة، وعند العودة سنقوم بتحليل هذه السيناريوهات بعمق. تعلمون أن زملائنا اليابانيين، جيراننا بالطبع، تجاوزوا حدود اللياقة بتصريحاتهم غير المقبولة تماماً بأن رئيس الاتحاد الروسي لا يمكنه زيارة أي جزء من أراضي الاتحاد الروسي. بالمناسبة، أحمل معي دائماً ميثاق الأمم المتحدة باستمرار، وكما ترون، فقد أفادني كثيراً الآن. اليابان أيضاً عضو في الأمم المتحدة، لكنها كانت تصنف في البداية في الميثاق نفسه كدولة معادية، وانضمت للأمم المتحدة بعد أن سلكت طريق تكفير الذنب عن سياستها العسكرية الإبادية ضد العديد من الشعوب.

0: يعني برئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. يجب القول إن الولايات المتحدة تحاول باستمرار التأثير على سرديتها تجاه اليابان وعلاقاتها مع تسريع محور خطير لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، إعادة العسكرة وتقوية أجهزتها الاستخباراتية لمواجهة واحتواء الصين وروسيا وحماية طرقها البحرية، مبتعدة بذلك عن سلميتها الدستورية التاريخية. يسمح هذا التحالف لواشنطن بتفويض التكاليف الدفاعية في المحيطين الهندي والهادئ وتوطيد هيمنتها الإقليمية. ومع ذلك فإن الاعتماد الكبير على الطاقة الذي تحدث عنه ضيفنا في الفقرة الأولى يضع اليابان في خضم هذا المفترق. دعونا نحلل هذا المشهد. انظر يا كريستيان، هذا المشهد رغم أنه ليس بجديد ويجري نقاشه والتحذير منه منذ أشهر، يتطلب أيضاً نوعاً آخر من التحليل، وهو حقيقة الاستراتيجية الأمريكية الفعلية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي هدفها الرئيسي، وهو أمر ليس بالخفي، هو الصين. كيف تخدم اليابان كمنصة لهذا الهدف؟ هنا ندخل في مجال مثير للاهتمام، لأنني أعتقد أن الولايات المتحدة تستخدم اليابان نوعاً ما كعنصر إزعاجاً. يجب أن نتذكر أنه قبل بضعة أشهر قالت هذه رئيسة الوزراء المتعطشة للحرب والسخيفة تماماً إن الصين إذا غزت تايوان فإن اليابان سترد على هذا الحدث. متدخلة في أمر لا يعنيها على الإطلاق، وعلى ذلك قال دونالد ترامب علناً إنه ينصحها بالاعتدال وعدم الإدلاء بمثل هذه التصريحات، مما وضعها في موقف مثير للسخرية عملياً. أعتقد في هذا الصدد، ورغم أن هذه المرأة متهورة للغاية، لا أعتقد أنها كانت لتجرؤ على قول شيء كهذا دون علم دونالد ترامب. لذا أعتقد أنه يقوم بلعبة غريبة نوعاً ما في هذا الصدد، وأربط ذلك بما يلي. يجب أن نتذكر الموقف الذليل تقريباً الذي اتخذه دونالد ترامب خلال زيارته للصين بعبارته الشهيرة الصين جميلة. منذ ساعات قليلة أمر فعلياً بإلغاء مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، زاعماً أنها مكلفة للغاية وتمت جدولتها في الإدارة السابقة، وأنها قد ترسل رسالة مضللة ومربكة لصديقه العزيز كيم جونغ أون. لذا بهذا المعنى أعتقد أن دونالد ترامب يقوم بلعبة غامضة للغاية، لكنها في الوقت نفسه تتعلق بموقف الضعف الذي تعاني منه الولايات المتحدة فعلياً اليوم. وهذه المرأة تاكايتشي تسعى بوضوح، كما قلت في مداخلتي الأولى، إلى كسب نقاط في ظل يابان ضعيفة جداً وتمر بوضع معقد، وفي الوقت نفسه تجدر الإشارة إلى أنه، كما ذكر برناردو رئيس الوزراء آبي، الذي كانت تربطه علاقة جيدة بروسياً ونظرة متماسكة إلى حد ما، قد اغتيل على يد إرهابي ياباني، لا بل واحد من هؤلاء العسكريين. إذن نحن أمام مجتمع ياباني يبدو حنيناً للماضي إلى حد كبير. يجب أن نتذكر أن اليابانيين يقدسون في معبد شينتوي بوسط طوكيو، معبد ياسوكوني. العديد من مجرمي الحرب، بمن فيهم أفراد الوحدة 731، الذين ارتكبوا فظائع لا تصف في الصين. لقد كلفت الوحشية اليابانية الصين 20 مليون قتيل. لذا بهذا المعنى أعتقد أن اليابان ومع هذه التحركات بدأت تخرج عن طورها، كما يفعل الألمان أيضا، لاستحضار أزمنة غابرة لا يزالون في أعماقهم يحنون إليها.
1: نعم كريستيان، يضاف إلى هذا ما ذكرته أنت، لا بد من إضافة لاعب آخر إلى الخارطة. لا يمكنني تجاهل هذا الأمر، كمبوديا. فقد زارها مؤخرا نائب وزير الدفاع الأمريكي، وذلك لأنه يريد فتح جبهة مختلفة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ باتجاه بحر الصين الجنوبي. أي أن هناك استراتيجية كاملة تتجسد في خضم كل هذا المشهد. لا يتعلق الأمر فقط بتخلي اليابان عن نزعتها السلمية، ولا يتعلق فقط بإعادة التسلح والعسكرة، بل أيضا بممارسة ضغوط حتى داخل أراضيها. نحن لا نتحدث هنا عن مجرد سردية أو استراتيجيات تأتي من إدارة بايدن، بل عن تجسيد لخطة متكاملة على أرض الواقع. ما تعليقك على هذه النقطة؟ نعم، انظر، أعتقد أن جوهر النزاع، ولكي أكون موجزا ليتمكن زميلي من الحديث، يكمن في الضعف الذي تعاني منه الولايات المتحدة كما ذكرت سابقا، ليس فقط في المجال العسكري، وهو ما ظهر جليا بعد التدخل في إيران، حيث أصبح الأمريكيون مجردين من السلاح حرفيا وبدون ذخيرة. وبالطبع كيف أنهم يلهثون خلف جمهورية الصين الشعبية التي تتفوق عليهم في جميع الجوانب. لذا وفي هذا السياق أعتقد أن دونالد ترامب يثبت بصدق في محاولته لوضع الولايات المتحدة في مكانة أكثر ملائمة حتى الآن، وتحديدا هذا العام ومنذ العمل الوحشي الذي قام به ضد فنزويلا في 3 يناير. يثبت أن مهارته السياسية تترك الكثير مما هو مرغوب فيه، وأنه يتصرف بخرق شديد وبعيد جدا عما سيجعل شعاره جعل أمريكا عظيمة مجددا حقيقة واقعة. كريستيان لاميسا وهرناندو كليمانز، لم يعد لدينا وقت في الخريطة. ممتنة لكليكما على تحليلكما القيم وآرائكما التي طرحتموها في هذا البرنامج. سنختم البرنامج بمراجعة مؤشراتنا. رادارنا على الخريطة اليوم يعكس لنا المفاتيح الثلاثة حول هذا الموضوع. روسيا، جزر الكوريل الجنوبية. لنتحدث عن هذه الخطوة. تتورط الولايات المتحدة في هذا النزاع وتنحاز لليابان وليس لروسيا، حيث تعتمد استراتيجيتها للطموح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على محاولة احتواء صعود ونفوذ الصين، والذي يمتد من الجانب التجاري إلى التكنولوجي والعسكري. ثانياً، إعادة التسلح. لتحقيق ذلك، تجر اليابان كحليفة لها في هذه الخطة تحت ذريعة التعاون العسكري. ولهذا السبب دفعت البلاد اليابانية للانضمام إلى العقوبات الأمريكية ضد روسيا، مما أدى إلى كسر الحوار في عام 2022، والمراهنة على سيناريو تسلح خطير للغاية، متجاهلة بذلك نهج السلمية. ثالثاً، بحر أوخوتسك، وهو أمر أساسي أيضاً هنا من منظور جيوسياسي. لا يمكننا أن نغفل أن روسيا لا تزال تعتبر هذا البحر منطقة محمية أساسية لغواصاتها ذات الصواريخ البالستية، وقد يزيد البيت الأبيض من اهتمامه بهذه المنطقة التي تحيط أيضاً بجزر الكوريل، مما يؤجج التوترات الجيوسياسية. هناك خطة كاملة مرسومة. الهدف الرئيسي ليس روسيا فحسب، بل الصين أيضاً. أنا باولا بيريز، وأراكم في حلقة أخرى من الخريطة.